0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: عشية الزيارة الأولى التي يقوم بها البابا لاون الرابع عشر إلى المكتبة الرسولية الفاتيكانية، يتوقف رئيس الأساقفة جوفاني تشيزاري باغاتسي، أمين سر وأمين مكتبة الكنيسة الرومانية المقدسة، عند المعنى العميق لهذه الزيارة التي ستتم يوم الاثنين الرابع عشر من أيلول سبتمبر لعام 2026 لافتتاح معرض أكوا، الفصل الأول من سلسلة الكارثة والدهشة. ويؤكد أن زيارة البابا ليست مجرد مناسبة ثقافية، بل تعكس الصلة الوثيقة بين رسالة خليفة بطرس وخدمة الثقافة والمعرفة والذاكرة. ويقول المطران باغاتسي إن الرسول يحتاج إلى مكتبة لكي يتمم رسالته، فالمكتبة الرسولية هي بحسب دلالة اسمها مكتبة الرسول. ومن ثم فإن دخول البابا إلى مكتبته هو تأكيد أن المعرفة والبحث والذاكرة هي أدوات أساسية في خدمة رسالته العالمية. وتحمل الزيارة أيضاً بعداً تاريخياً خاصاً، إذ إن البابا لاون الرابع عشر يحمل اسم البابا لاون الثالث عشر، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالمكتبة والأرشيف الرسوليين ووسع إمكانية وصول الباحثين إليهما. ويأتي افتتاح معرض أكوا ضمن مشروع الكارثة والدهشة الذي أنجز بدعم من مؤسسة روما وإنتيزا سان باولو، ويهدف إلى التأمل في العناصر الطبيعية كمرآة لمخاوف الإنسان وآماله. ويشكل الماء موضوع الفصل الأول، إذ ينتقل في مسار المعرض من صورة القوة المهددة إلى إعادة اكتشافه من جديد كمورد حيوي وعنصر قادر على فتح طريق للمصالحة. وتلتقي في هذا المعرض أعمال ثلاثة مبدعين معاصرين، هم الفنان جي آر والطابع بيل موران والطاهي فولفيو بيرانجيلي، مع تراث المكتبة الرسولية الفاتيكانية وفضائها التاريخي في حوار بين الذاكرة الثقافية والإبداع المعاصر. ويرى المطران باغاتسي أن اختيار عنوان الكارثة والدهشة يحمل في حد ذاته رسالة تتناغم مع إصرار البابا لاون الرابع عشر على البحث عن سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، فالمطلوب هو القدرة على اكتشاف إمكانية الدهشة والجمال حتى فيما يبدو للإنسان مصدرا للخطر أو عدوا له. ويقول إن رؤية شيء جميل حتى فيما قد يبدو عدوا تشكل تحديا كبيرا، لكنه تحد إنجيلي بامتياز. وفي حديثه عن الجمع بين الإرث التاريخي للكنيسة والفن المعاصر، يشدد رئيس الأساقفة على أن اهتمام الكنيسة بالفن في زمنها لم يكن يوما أمرا طارئا، فغالبا ما يستشهد بخطاب البابا بولس السادس الشهير للفنانين عام 1964، لكن العلاقة بين الكنيسة والفن المعاصر أقدم من ذلك بكثير،

من أفعال الاعتدال الروحي، لأنه يتطلب الإصغاء إلى زمننا وعدم الاكتفاء بما أصبح مألوفا ومصنفا ضمن التراث. ويتوقف المطران باغاتسي عند أهمية القراءة، خصوصا في زمن وصف فيه البابا لاوون الرابع عشر الكتاب بأنه ترياق للانغلاق الذهني وللاختصارات الإيديولوجية. فالكتاب في رأيه لا يمنح القارئ محتوى معرفيا فحسب، بل إن فعل القراءة نفسه يحمل قيمة تربوية وروحية. فالقراءة تعني أولا التوقف، إنها تقطع النشاط المعتاد والإيقاع السريع الذي يطبع الحياة اليومية، وتخلق فسحة يستطيع الإنسان فيها أن يرى بطريقة مختلفة. ويقول المطران باغاتسي إن من لا يتوقف أبدا لا يستطيع أن يمتلك رؤى، لأن رؤية الأشياء التي لا ترى تحتاج إلى الخروج مؤقتا من الإيقاع المعتاد. ويستعيد في هذا السياق فكرة سبق للبابا لاوون الرابع عشر أن تحدث عنها عندما كان رئيسا عاما للرهبنة الأغسطينية، وهي القدرة على امتلاك الرؤى، أي القدرة على رؤية ما لا يظهر للعين مباشرة. ومن هذا المنظور تصبح القراءة أشبه بسبت للعقل وأحد للقلب، إنها توقف لا يبعد الإنسان عن الواقع بل يساعده على رؤيته بعمق أكبر. ويشير المطران باغاتسي أيضا إلى العلاقة اللغوية بين فعل القراءة وجذر، يعني الربط والجمع. فالقراءة تتطلب جمع الحروف والمقاطع والكلمات والجمل، وتعود الإنسان على إبقاء العناصر المختلفة معا بدل فصلها ووضعها في معسكرات متقابلة. ومن الجذر نفسه تتفرع كلمات مرتبطة بالاختيار والتفضيل والحب، لذلك فإن ممارسة القراءة بصورة منتظمة يمكنها أن تصبح في رأيه ترياقا بسيطا لكن عميقا ضد جميع أشكال الاستقطاب. وفي زمن تتكاثر فيه الأحكام السريعة والانقسامات، تساعد القراءة الإنسان على الدخول في عالم الآخر والنظر إلى الواقع من زوايا مختلفة، فهي لا تفرض بالضرورة اتفاقا في الآراء، لكنها تعلم القارئ أن يجمع بين عناصر متعددة وأن يحتمل التعقيد بدل اللجوء إلى التبسيط. ومن هنا تبرز قيمة الثقافة في تكوين حكم حر ومسؤول، فالإنسان الذي يقرأ لا يكتفي بتلقي المعلومات بل يتعلم الإصغاء والمقارنة والتمييز، ويكتسب القدرة على تأجيل الحكم وعلى اكتشاف ما يتجاوز الانطباع الأول. ولذلك تصبح المكتبة بما تختزنه من كتب ومخطوطات وذاكرة بشرية فضاء لمقاومة النسيان والتسرع والانغلاق. وفي عصر الذكاء الاصطناعي والمعلومات الفورية لا ينظر المطران باغاتسي إلى التكنولوجيا كعدو للمعرفة، ويستعيد تجربة تاريخية شهدتها المكتبة نفسها، وهي ثورة الطباعة والانتقال من الكتب المخطوطة إلى الكتب المطبوعة. فقد أثارت تلك الثورة مخاوف كبيرة لدى البعض، حتى ظنوا أنها ستؤدي إلى نهاية الثقافة، لكن النتيجة كانت مختلفة. أتاحت الطباعة لعدد أكبر من الناس الوصول إلى كنوز المعرفة الإنسانية، كذلك يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوسع إمكان الوصول إلى المعرفة. غير أن المشكلة بحسب المطران باغاتسي ليست في الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في كيفية استخدامه، ولا سيما إذا تحول إلى وسيلة لإلغاء الجهد والانتظار. ويستعيد في هذا الإطار إعلانا تجاريا قديما في أواخر ستينات القرن الماضي وبداية السبعينيات، كان يروج لبطاقات الائتمان بشعار يقوم على فكرة إزالة الانتظار عن الرغبات. ويرى أن هذه الفكرة تساعد على فهم أحد مخاطر الذكاء الاصطناعي، فإذا أزيل الانتظار تماما عن رغبات الإنسان قد تنتزع منها أيضا الطاقة التي يمنحها إياها الانتظار. فالمشكلة تبدأ عندما تتحول التكنولوجيا إلى اختصار دائم يجعل الإنسان يريد النتيجة فورا من دون المرور بمسار البحث والتأمل. أما الوقت الذي يحتاج إليه الإنسان لكي يتعلم ويقرأ ويفهم ويبحث فلا ينبغي اعتباره عائقا أمام المعرفة، بل جزءا من عملية تكوينها. ومن هنا تبرز أهمية المكتبة في عصر السرعة، فهي تذكر بأن المعرفة ليست مجرد معلومة يمكن الحصول عليها في لحظة، بل مسيرة تحتاج إلى وقت وصبر وذاكرة وبحث عن الحقيقة. ويشير المطران باغاتسي في ختام حديثه إلى رسالة البابا لاوون الرابع عشر مانيفيكا أومانيتاس، التي تتيح في رأيه مقاربة ظاهرة الذكاء الاصطناعي المعقدة بهدوء وصبر بدل الاستسلام للخوف أو الانبهار. إنها دعوة إلى التوقف قليلا وإلى عدم تحويل كل جديد إلى إجابة فورية،

0: كي يستعيد الإنسان القدرة على الانتظار وعلى الرؤية وعلى اكتشاف ما لا يظهر في النظرة الأولى. وهكذا تأتي زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى المكتبة الرسولية الفاتيكانية لتؤكد أن الثقافة ليست هامشاً في رسالة الكنيسة، وأن حفظ الذاكرة لا يعني الانغلاق على الماضي، بل فتح الطريق لفهم الحاضر وصياغة المستقبل. فالمكتبة في رؤية المطران باجاتسي ليست مجرد مكان لحفظ الكتب، بل فضاء للبحث والحوار والدهشة، ومجال يتعلم فيه الإنسان أن يقرأ العالم، وأن يجمع ما تفرق، وأن يتوقف بما يكفي لكي يرى.
1: تستعد الدائرة الفاتيكانية لدعاوى القديسين لتنظيم مؤتمر في روما يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان القرن الحادي والعشرون زمن جديد للشهداء، بهدف تسليط الضوء على الشهداء الجدد وشهود الإيمان في عصرنا هذا، والتأمل أيضا في معنى التضحية والشهادة المسيحية في عالم اليوم. يعقد المؤتمر بمشاركة عدد من المسؤولين الكنسيين والمؤرخين والصحفيين والباحثين، ويأتي اللقاء بعد عام على القداس الذي ترأسه البابا لاوون الرابع عشر في بازيليك القديس بولس خارج أسوار روما القديمة في الرابع عشر من أيلول سبتمبر 2025 لإحياء ذكرى شهداء وشهود الإيمان في القرن الحادي والعشرين. تشير الدائرة الفاتيكانية المذكورة إلى أن عدد هؤلاء الشهداء والشهود الجدد يقدر بنحو 1700 شخص، وهم ينتمون إلى سياقات مختلفة، لكنهم يجتمعون في مواجهة العنف والفساد والاستغلال والدفاع عن الإنسان والبيئة والمجتمعات الضعيفة، وقد دفع كثيرون منهم حياتهم ثمنا لمواقفهم. من بين هؤلاء من واجه شبكات الاتجار بالمخدرات، ومن تصدى لتدمير الغابات واستنزاف الموارد الطبيعية، ومن دفع عن قرى ومجتمعات بأكملها في وجه الاستغلال الذي يهدد البيئة وسبل العيش. وهناك أيضا من كشف جرائم وأعمال فساد دفاعا عن مصلحة مجتمعه أو بلده، فكان ثمن حياته. يؤكد بهذا الصدد عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو أن مفهوم القداسة لا يقتصر على الأشخاص الذين أعلنت الكنيسة رسميا تطويبهم أو تقديسهم، فالكنيسة تريد أيضا إبراز ما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بالمستوى الرفيع للحياة المسيحية العادية، وما سماه البابا فرانسيس بقداسة الباب المجاور، أي القداسة التي تظهر في حياة أشخاص عاديين يعيشون إيمانهم بصورة عميقة، وقد يقدمون شهادة استثنائية من خلال حياتهم أو موتهم. وكان البابا فرانسيس قد أنشأ في تموز يوليو 2023 لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان داخل الدائرة الفاتيكانية، بهدف إعداد سجل شامل لكل من سفك دمه اعترافا بالمسيح وشهادة للإنجيل. ولا يهدف هذا العمل بالضرورة إلى إطلاق مسارات تطويب أو تقديس لجميع الأسماء الواردة في هذا السجل، وإنما إلى حفظ شهاداتهم وتوثيقها وإبراز معناها أمام الكنيسة والعالم. ويشدد الكاردينال سيميرارو على أن شهادة المسيحية تحمل قيمة إنسانية تتجاوز الإطار الديني، مستندا إلى أفكار البابا بنديكتوس السادس عشر، ويوضح أن قدرة الإنسان على المعاناة من أجل الحقيقة والعدالة وعلى التضحية من أجل الآخرين بدافع المحبة هي جزء أساسي من إنسانيته، وبالتالي فإن فقدان هذه القيم قد يؤدي بحسب هذا المنظور إلى فقدان جانب أساسي من معنى الإنسان نفسه. يحمل المؤتمر أيضا بعدا مسكونيا، إذ شاء المنظمون أن يسلطوا ضوء على فكرة الاستشهاد المشترك للمسيحيين، والتي تحدث عنها البابا يوحنا بولس الثاني، ثم أكدها البابا فرانسيس من خلال إنشاء لجنة الشهداء الجدد. فالاستشهاد في كثير من الحالات لا يقتصر على حدود طائفة مسيحية واحدة، بل يكشف عن شهادة مشتركة للإيمان في مواجهة الاضطهاد والعنف. من جهته يرى المؤرخ أندريا ريكاردي نائب رئيس لجنة الشهداء الجدد وشهود الإيمان أن القرن 21 يشهد زمنا جديدا للشهادة والاستشهاد، ويستند في ذلك إلى ما تنقله الأخبار يوميا من قصص أشخاص يواصلون التضحية بحياتهم دفاعا عن الآخرين وعن قناعاتهم. وشاء أن يربط فكرة المؤتمر بشخصية البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان يعتبر نفسه رفيقا للشهداء، وكان يتساءل عن سبب نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 13 من أيار مايو عام 81 في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. هذا وكان البابا فويتيوا يرى أن نجاته قد تكون لكي يشهد على نعمة المقاومة التي عاشها رجال ونساء كثيرون وصولا إلى بذل حياتهم. ويؤكد ريكاردي أيضا أن المؤتمر لن يكون اجتماعا علميا بالمعنى التقليدي، بل مناسبة لتأمل تاريخي وثقافي وروحي في ظاهرة الاستشهاد المعاصر، ومحاولة لفهم وجوهه المتعددة في القرن 21. تتناول المداخلات جوانب مختلفة من الشهادة المسيحية المعاصرة بمشاركة ممثلين عن هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة وباحثين في التاريخ ودعاوى القديسين وصحفيين، وستخصص مساحة لشهادات من الأراضي المقدسة يفتتحها بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا.
2: بمناسبة اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا الذي يعقد في أكرا في غانا من 7 وحتى 12 من أيلول سبتمبر 2026، وينظمه مجلس أساقفة غرب أفريقيا، ويتمحور حول موضوع تشجع الشباب الكاثوليك صانعو سلام ورجاء في غرب أفريقيا. وجه الكاردينال مايكل تشيرني والأخت أليساندرا زميريلي العميدة الجديدة للدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة رسالة فيديو إلى الشباب المشاركين في هذا اللقاء، أراد من خلالها تشجيعهم على جعل التزامهم مسارا للتنمية البشرية المتكاملة في خدمة الكرامة والسلام والرجاء. وقد سلط الكاردينال مايكل تشيرني الضوء على التنمية البشرية المتكاملة، وأشار إلى أن هذه التنمية تبدأ بالاعتراف بكرامة كل إنسان في جميع أبعادها. كما وأشار الكاردينال مايكل تشيرني في الرسالة التي تم توشيهها للمناسبة إلى أن التنمية البشرية المتكاملة تعني أيضا أن يحظى كل فرد بالظروف الملائمة لحياة كريمة: المسكن، الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم والعمل. إلى ذلك سلطت الأخت أليساندرا زميريلي العميدة الجديدة للدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة سلطت الضوء في رسالة الفيديو التي تم توجيهها على الإيكولوجيا المتكاملة والعدالة الاجتماعية والعناية بالبيت المشترك ومكافحة الفقر، وتوجهت إلى الشباب بالقول: أنتم الحاضر ولستم المستقبل فقط، وشجعتهم على أن يكونوا شهود الرجاء وبنات السلام وصانعي عالم أخوي من خلال حماية وتعزيز كرامة كل إنسان. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لاون 14 قد وجه رسالة فيديو بمناسبة اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا والذي يعقد في أكرا في غانا من 7 وحتى 12 من أيلول سبتمبر، وينظمه مجلس أساقفة غرب أفريقيا ويتمحور حول موضوع تشجع الشباب الكاثوليك صانعو سلام ورجاء في غرب أفريقيا. وقد شجع قداسة البابا لاوون الرابع عشر الشباب المشاركين في هذا اللقاء في رسالة الفيديو التي وجهها للمناسبة على أن يكونوا شهودا للمحبة والعدالة والسلام. سيتم في الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر 2026 تقديم الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال لقاء تنظمه لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي في مقرها في بروكسل. ويتخلل اللقاء عدد من المداخلات من بينها مداخلة للمطران بول تيغ أمين سر الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية. ويأتي تقديم الرسالة العامة الإنسانية الرائعة في إطار انعقاد الجمعية العامة للجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، وذلك من الرابع عشر وحتى السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر 2026. الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي نشرت في 25 من شهر أيار مايو الفائت، وقد وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو، وذلك تزامنا مع الذكرى 35 لصدور الرسالة العامة بعنوان في الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر. تنظم الأعمال الرسولية البابوية في مالاوي بالتعاون مع الأمانة الدولية للعمل الرسولي البابوي للقديس بطرس الرسول دورة تنشئة للمنشئين في الإكليريكيات الصغرى والكبرى في البلاد، وستعقد من 14 وحتى 18 من أيلول سبتمبر 2026، وذلك في إكليريكية القديس بطرس الكبرى في أبرشية زومبا، وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وتتمحور دورة التنشئة هذه التي تنظمها الأعمال الرسولية البابوية في مالاوي حول موضوع منشئو الإكليريكيين واحد في المسيح متحدون في الرسالة في خدمة التنشئة. وتتضمن دورة التنشئة مواضيع عديدة من بينها ضرورة التنشئة الدائمة للمنشئين، كما وسيتم تسليط الضوء خلال دورة التنشئة على الأعمال الرسولية البابوية وتاريخها. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 25 من شهر كانون الثاني يناير 2026 نشرت رسالة قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به يوم الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026. وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى 100 لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11، وذلك في 1926. وحث البابا لاوون الرابع عشر في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 2026 على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس.
1: تواصل شبكة كاريتاس الدولية وكاريتاس الإيطالية جهود الإغاثة في نيبال في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد في 26 من آب أغسطس الفائت، مسفرة عن مقتل أكثر من 1400 شخص وفقدان أكثر من 5000 آخرين، فضلا عن تدمير منازل وبنى تحتية. وتتركز الأولويات حاليا على توفير الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية، إلى جانب الدعم النفسي للأطفال الذين فقد كثير منهم أفرادا من عائلاتهم ومنازلهم. وتعمل فرق كاريتاس في نيبال على إنشاء مساحات آمنة في مراكز الإيواء واستخدام العلاج بالفن لمساعدة الأطفال على تجاوز آثار الصدمة، في وقت حذرت فيه المنظمة من إمكانية ارتفاع خطر الاتجار بالبشر، لاسيما استغلال الفتيات في ظل الفوضى واكتظاظ مراكز الإيواء. ولهذا السبب يجري العمل حاليا على تعزيز إجراءات الحماية والتوعية بهذا الخطر. ومع اقتراب فصل الشتاء تستعد شبكة كاريتاس لتوفير مستلزمات التدفئة والمساكن المؤقتة، إضافة إلى دعم التعليم وإعادة الإعمار على المدى الطويل. كما تحذر الهيئة الخيرية الكاثوليكية من إمكانية ذوبان المزيد من الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا، مشددة على أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر تفاديا لسقوط خسائر بشرية في المستقبل.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لاهون الرابع عشر صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في لقاء فراتيلي توتي لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والاتحاد الأمريكي للأساقفة الكاثوليك الذي نظمته اللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إن حضوركم يعبر عن إرادة مواصلة حوار يمكنه أن يتحول إلى مسار نحو نماذج تنمية أكثر إنسانية واستدامة وتضامن قادرة على صون كرامة كل إنسان وإلى اهتمام خاص للذين يواجهون خطر البقاء على الهامش. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد ذكرت قبل أيام قليلة بأن الكنيسة مدعوة إلى أن تتحمل مسؤولية الواقع وإلى أن تكشف أيضا التناقضات التي تميز الحياة الشخصية والاجتماعية في العالم المعاصر، ومن بينها تلك التي يمكنها أن ترافق تقدما علميا وتكنولوجيا يفتح أمامنا إمكانات غير مسبوقة. إن التزاما كهذا يجد جذوره في سر الإيمان المسيحي نفسه، فالله دخل في تاريخنا وفي يسوع المسيح اتخذ إنسانيتنا وأوكل إلى الكنيسة رسالة إعلان الإنجيل في الظروف الواقعية التي تعيش فيها الشعوب. تابع الأب الأقدس يقول: وهكذا تضعنا حداثات عصرنا أمام مسؤولية مشتركة، وقد أردت في الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس أن أعبر عن ذلك بصورة بيبلية. نحن أمام إمكانية أن نرفع برج بابل جديد أو أن نبني المدينة التي يسكن فيها الله والإنسان معا. ولذلك أمام التطور التكنولوجي لا يكمن السؤال الحاسم ببساطة في ما إذا كنا نقبل أدوات معينة أو نرفضها، بل في أي إنسانية نريد أن نبني وما المكان الذي سيكون لكل إنسان فيها. إن مسؤولية بهذا الحجم تتجاوز إمكانات أي مؤسسة منفردة، ولهذا من الضروري أن نستعيد بقوة جديدة منطق مبدأ التعاضد مع الاعتراف بالمسؤولية الخاصة بكل فاعل وفي الوقت عينه بضرورة العمل معا. أضاف الحبر الأعظم يقول: يمكن لأجندة المسؤولية المشتركة أن تسهم تحديدا في ضمان ألا تتحول الاختلافات المشروعة إلى تشرذم، وقد أردت في رسالة العامة الأولى أن أشدد على أن التعددية تحتاج إلى مبدأ وحدة يتيح لها أن تتجه نحو أسس مشتركة ونحو الغاية النهائية للإنسان. ويمكن للخبرة السينودوسية للكنيسة أن تقدم هنا درسا مهما، فالإصغاء الحقيقي إلى الاختلافات لا يعني تذويبها بل تعلم تمييزها والبحث انطلاقا منها عما يمكن أن يخدم خير الجميع. وتصبح هذه الممارسة ضرورية بصورة خاصة في زمن تجد فيه السرديات المستقطبة تضخيما فوريا، وحيث يمكن للصراع أن يتحول بسهولة إلى أداة للسلطة. وأمام هذه الديناميكية فإن مجرد قرار أشخاص ومؤسسات مختلفة إلى هذا الحد بأن يجلسوا إلى طاولة واحدة ينطوي بحد ذاته على مسؤولية. فالحوار الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد الود، فهو يلزمنا بالبقاء في الحوار عندما تظهر مصالح متعارضة وعندما تتطلب القرارات تنازلات ملموسة. كذلك بالنسبة إلى المؤمنين تجد الأخوة أساسها الأخير في حقيقة تسبق أي اتفاق، لنا أب واحد. وكما تذكرنا الرسالة العامة فراتيلي توتي، من دون انفتاح على أب الجميع لا يمكن أن تكون هناك أسباب متينة وثابتة للدعوة إلى الأخوة. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد أطلقت المستجدات الجديدة في عصرنا حركة حقيقية من التأمل والعمل ينبغي أن تدار ببعد نظر من خلال مؤسسات قادرة على التنظيم من دون خنق وعلى الحماية من دون أن تحل محل الآخرين، ومن خلال شركات ترى في العمل والكرامة معياراً للنجاح، ومن خلال الهيئات الوسيطة والجماعات التربوية التي تعيد بناء الثقة والروابط، ومن خلال مواطنين ينمون حس المسؤولية والاعتدال والتمييز والشعور بالحقيقة. تابع الأبو الأقدس يقول تقدم العقيدة الاجتماعية للكنيسة مساعدة ثمينة في هذا المجال، فكثير من المنظمات الحاضرة هنا تعرفها وتدرسها وتساعد على نشرها، وهي ليست دليلا موجزا لمبادئ وقواعد ينبغي تطبيقها، بل مسارا للتمييز الجماعي، ومبادئها لا تحل محل القرارات التي يتعين عليكم اتخاذها، بل تقدم معايير للحكم على ما إذا كانت هذه القرارات تحترم حقا كرامة الإنسان وتخدم الخير العام. ولهذا السبب فإن قيمة أي نقطة توافق يمكن التوصل إليها لن تقاس فقط بعدد الأشخاص الذين يؤيدونها، بل سيعترف بها من خلال المصالح التي ستتمكن من حمايتها، وبصورة خاصة من خلال تأثيرها في حياة الذين يملكون قدرة أقل على الدفاع عن أنفسهم. أضاف الحبر الأعظم يقول في ختام الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس: تأملت في شخصية النبي نحميا، فعندما واجه أورشليم وهي في حالة خراب أصغى إلى معاناة شعبه وحملها أمام الله وحدد ما ينبغي القيام به، وسعى إلى تأمين الموارد اللازمة، ونظم مشروعا لم يكن من الممكن إنجازه إلا بمشاركة أشخاص كثيرين. وأود أن أقترح عليكم هذه الصورة نفسها من أجل العمل الذي تقومون به. وهكذا أيضا في عصرنا تنهار مبان عظيمة في كل مكان يتوقف فيه التقدم عن خدمة الإنسان، وحيث يفقد العمل كرامته، وحيث تهمش جماعات بأكملها، أو حيث ينتهي الأمر بالتكنولوجيا إلى تعميق الانقسامات التي كان ينبغي أن تساعد على تجاوزها. وكما فعل نحميا، عليكم أن تدخلوا في ورش التاريخ، مختبرات البحث والشركات التكنولوجية والمدارس ووسائل الإعلام والمؤسسات والجماعات المحلية، لكي تعيد رفع منهار وتحافظ على ما هو معرض للخطر. وإضافة إلى ذلك، اسمحوا لعلامات الأزمنة بأن تتحداكم، وعانقوا إسهامات العلوم والثقافات والخبرات الإنسانية لكي تميزوا السبل الممكنة للمضي قدما. وختم البابا لاوون 14 كلمته بالقول: إن التفاوض هو جزء من هذا العمل، وهو جزء من سياسة أفضل قادرة على البحث عن الخير العام فوق المصالح الخاصة. ولذلك أشجعكم على تنمية ثقافة تفاوض سليمة قادرة على فتح مسارات تبدو فيها الاختلافات وكأنها تحول دون أي إمكانية للقاء. وبهذه الطريقة يمكنكم أيضا أن تسهموا في دبلوماسية السلام التي يحتاج إليها عالمنا. لم يعد نحميا بناء أورشليم بمفرده، بل ناشد شعبه وعمل كل شخص في القسم الذي كان مسؤولا عن بنائه. والآن تقع عليكم مسؤولية أن تميزوا أي جزء من هذا العمل المشترك قد أوكل إليكم. عسى أن لا يترك تقدم عصرنا وراءه أطلالا جديدة، وعسى أن يكون كل ما نبنيه حقا بيتا وملجأ للجميع، بدءا من الذين هم في أمس الحاجة إليه.
2: استقبل البابا لاوون 14 اليوم السبت 12 من أيلول سبتمبر والمشاركات في منتدى كومونيو إنترناسيوناليس بنديكتيناروم، وهي هيئة تأسست سنة 2001 لتجمع الجمعيات الرهبانية النسائية البنديكتية، وتشمل حوالي 13,000 راهبة. وفي بداية كلمته أعرب الأب الأقدس عن سعادته لهذا اللقاء لمناسبة المنتدى الذي يجمع ممثلي الرهبنة البنديكتية من جميع أنحاء العالم. وأضاف البابا أنه يتوجه بفكره إلى الرئيس العام الذي لم يتمكن من الحضور بسبب التزاماته ومسؤولياته. تحدث البابا لاوون 14 بعد ذلك إلى ضيوفه عن عملهم، واصفا إياه بالثمين، مشيرا إلى أنهم ول 25 سنة قد ساروا على درب الشركة والتعاون الذي أطلقه وشجعه البابا لاوون 13 لاتحاد الجمعيات البنديكتية. وأضاف الأب الأقدس أن هذه المسيرة قد عززها المجمع الفاتيكاني الثاني من خلال وثيقة Perfect Caritatis، المحبة الكاملة، وهي قرار في تجديد الحياة الرهبانية. وأكد قداسة البابا على أهمية هذا السير إلى الأمام، لأنه يهدف إلى تحقيق كاريزما القديس بنديكتوس والتقدم به عبر العالم من خلال سينودوسية روحية تجعل تفرد كل شخص كنزا للجميع. هذا وأراد الأب الأقدس في حديثه التذكير بكلمات للبابا فرانسيس شدد فيها وفي سياق الحديث عن القديس بنديكتوس على دعوة القديس إلى قلب يتسع بفضل العذوبة التي لا توصف للمحبة. وأضاف البابا فرانسيس حينها حسب ما وصل البابا لون الرابع عشر أن هذا القلب المتسع هو علامة نعمة، لأن جذوره راسخة ما يجعل الشجرة تنمو بشكل جيد وتقاوم المصاعب حاملة ثمر الإنجيل الوافرة. ثم ذكر البابا لون الرابع عشر بزيارته مؤخرا كحاج حسب ما قال الأديرة البنديكتية في سوبياكو ومونتي كاسيني بالقرب من روما، وأضاف أنه قد صلى في تلك الأماكن التي لها معنى كبير لشعب الله كله ولتاريخنا. ووصل الأب الأقدس قائلا للحضور إنه حين يتأمل في صمت وسلام هذه المزارات وحين يراهم هنا اليوم فإنه يشعر بالفرح، لأن من بذرة صغيرة تنمو تصير شجرة حسب ما جاء في الإنجيل، وأن كرمة قد غرست فأصلت أصولها وملأت الأرض حسب ما قال صاحب المزامير، وذلك لأنها كانت متجذرة بعمق في الرب حسب ما قال البابا فرانسيس. ووصل البابا لون الرابع عشر مشيرا إلى جهود الرهبان والراهبات البنديكتيين من دول مختلفة كي يكونوا بشكل أكثر عمقا دائما متجذرين في المسيح، وأن يكونوا شهادة حية ومصلية له عبر الأرض. ووصف الأب الأقدس هذه الجهود بعلامة عظيمة وعطية نبوية، وأضاف أن هذا أمر نحن في حاجة إليه في زمننا بشكل خاص، زمن يطبعه العطش إلى الحياة الصادقة والشركة والسلام. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بحديث البابا القديس بولس السادس عن القديس بنديكتوس وتلاميذه باعتبارهم أشخاصا نشروا من خلال الصلاة والدراسة والعمل الحضارة والقيم الروحية، أي بالصليب والكتاب والمحراث حسب ما كتب البابا القديس، والذي تابع أنهم قد شيدوا بين شعوب وأمم مختلفة وحدة هي مثال ونموذج مطلق الجمال حسب ما ذكر القديس أغسطينوس. وتبع البابا لون الرابع عشر مشيدا بالتالي بالتزام ضيوفه في مشروع في روما وفي مناطق أخرى عبر الأدوات الرقمية، أضاف قداسته، وذلك من أجل توفير فرص جديدة للتكوين موجهة بشكل خاص إلى الراهبات البنديكتيات. وفي ختام كلمته إلى المشاركات في منتدى كومونيو إنترناسيوناليس بنديكتينارم، الهيئة التي تأسست سنة 2001 وتجمع الجمعيات الرهبانية النسائية البنديكتية، والذين استقبلهم اليوم السبت 12 من أيلول سبتمبر، وجه قداسة البابا لون الرابع عشر الشكر إلى الحضور جميعا على كل ما يقومون به، وشكرهم على صلواتهم، على حضورهم الرقيق والصامت، وهبة الحياة اليومية بشكل خفي، على القيادة الروحية والتأمل اللاهوتي والقيم المشتركة التي يعيشونها وينشرونها. ثم شجع قداسة البابا الجميع على مواصلة نشاطهم المكرس للشركة ومنحهم البركة.
3: استقبل البابا لون الرابع عشر يوم أمس الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان أسقف خاربيف زابوريجيا في أوكرانيا المطران بافلو هونشاروك، في زيارة تناولت الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في المناطق المتضررة نتيجة الحرب. في عقاب اللقاء أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران هونشاروك، لفت فيها إلى أن الحبر الأعظم أكد له أن الجهود مستمرة من أجل إنهاء الحرب، معربا عن ارتياحه لهذه الكلمات ومشددا على أن هذا الدعم يشكل مصدر عزاء للشعب الأوكراني بأسره. ووصف أسقف خاركيف مدينته بأنها أصبحت مركز الحرب وبؤرة للنيران، وذلك في ظل استمرار القصف والاعتداءات ولا سيما تلك التي تطال المدنيين العزل. وقال سيادته إنه توجه بالشكر إلى البابا على صلاته واهتمامه بأوكرانيا وعلى الجهود المبذولة من أجل المساعدة في تحرير الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى ذويهم وعائلاتهم. كما جدد المطران هونشاروك دعوته للحبر الأعظم لزيارة أوكرانيا معتبرا أن مثل هذه الزيارة ستكون علامة كبيرة بالنسبة إلى الشعب الأوكراني، ودعاه بشكل خاص إلى زيارة مدينة خاركيف. هذا ثم تحدث الأسقف الأوكراني عن الواقع اليومي في المدينة قائلا إن القصف المستمر أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم أطفال، كما تسبب في تدمير المنازل وتشريد السكان. وأشار سيادته إلى أن الحرب لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد منافسة بين طرفين، مؤكدا أن وراءها أناسا يموتون وآخرين سيحملون آثارها النفسية والجسدية طوال حياتهم. في معرض حديثه عن المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب، رأى أسقف خاركيف أن الجهود الدولية لم تحقق حتى الآن النتيجة المرجوة، مشددا على ضرورة مواصلة كل المحاولات من أجل وقف القتال، كما أشاد بالزيارات والجهود التي يبذلها مسؤولون وقيادات في الكرسي الرسولي من أجل دعم أوكرانيا، معتبرا أنها تؤكد أن الفاتيكان يستخدم كل الوسائل المتاحة لديه من أجل الدفع باتجاه السلام. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، أعرب المطران هونشاروك عن أمله في أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، داعيا إلى أن يدخل حب الله إلى قلوب الجميع، لأن احترام كرامة الإنسان بحسب قوله هو الطريق إلى احترام كرامة الآخر، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحروب والصراعات تبدأ عندما يفقد الإنسان قلبه. زيارة أسقف خاركيف زابوريجيا إلى الفاتيكان يوم أمس الجمعة تزامنت مع استمرار الهجمات الروسية والأوكرانية، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. ففي مدينة بافلوغراد الأوكرانية أدى قصف مركز تجاري إلى مقتل 5 أشخاص، كما أسفرت ضربات أخرى في دونيتسك وكييف عن 3 قتلى. في المقابل أعلنت موسكو تعرض منشآت صناعية ومركز لوجستي ومصفات نفط لهجمات أوكرانية. هذا وتتواصل المساعي على الصعيد الدبلوماسي لاستئناف المفاوضات وسط تمسك روسيا بشروطها المتعلقة بالأراضي الأوكرانية وعضوية هذا البلد في حلف شمال الأطلسي.
0: استقبل قداسة البابا لاوون 14 يوم أمس الجمعة 11 من أيلول سبتمبر في الفاتيكان أساقفة السلفادور في ختام زيارة للأعتاب الرسولية. قدموا خلالها للأب الأقدس ذخيرة للقديس أوسكار أرنولفو روميرو. وفي حديث مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، أشار الكاردينال غريغوريو روزا تشافيز الأسقف المعاون الفخري على أبرشية سان سلفادور إلى أهمية هذا اللقاء وهذه الزيارة، وسلط الضوء في الوقت نفسه على مضمون الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، التي نشرت في 25 من أيار مايو الفائت، وقد وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو، وذلك تزامنا مع الذكرى 35 بعد 100 لصدور الرسالة العامة للبابا لاوون 13 بعنوان في الشؤون الحديثة. وأشار الكاردينال غريغوريو روزا تشافيز في حديثه مع وسائل الإعلام الفاتيكانية إلى أن اللقاءات التي جرت في الدوائر الفاتيكانية بمناسبة هذه الزيارة قد اتسمت بحوار عميق وأخوي. وخلال زيارة مقر دائرة الاتصالات تحدث الأساقفة عن واقع الكنيسة في بلادهم، وتطرقوا أيضا إلى أبرز التحديات والآمال. كما سلط الكاردينال غريغوريو روزا تشافيز الضوء على أهمية اللقاءات مع المسؤولين في الكوريا الرومانية. وتابع حديثه مع وسائل الإعلام الفاتيكانية بمناسبة زيارة أساقفة السلفادور للأعتاب الرسولية، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي 7 أيلول متوقفاً عند أهمية الرسالة العامة للبابا لوون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وقال: لقد قرأنا هذه الرسالة العامة لافتا إلى أنها وثيقة رائعة مسلطة الضوء على أن الإنسان هو في المركز. كما وأشار الكاردينال غريغوريو روزا تشافيز الأسقف المعاون الفخري على أبرشية سان سلفادور إلى أن الأساقفة قد لمسوا خلال زيارتهم المحبة الكبيرة للقديس أوسكار أرنولفو روميرو، وقال إنه كان راعيا استثنائيا ولا تزال شخصيته مصدر إلهام للكنيسة في السلفادور، مسلطا الضوء على شهادته الرعوية وتفانيها. وفي ختام حديثه مع وسائل الإعلام الفاتيكانية وبالنظر إلى مستقبل السلفادور، أمل الكاردينال غريغوريو روزا تشافيز أن تنمو ثقافة اللقاء والحوار. الأسقف الشهيد أوسكار أرنولفو روميرو من مواليد 15 من آب أغسطس عام 1917، نال السيامة الكهنوتية في 4 نيسان أبريل عام 1942، وفي العام 1970 عين أسقفا معاونا على أبرشية سان سلفادور، وفي العام 1974 عين أسقفا على أبرشية سانتياغو دي ماريا، وفي العام 1977 عين أسقف سان سلفادور. قتل في 24 من آذار مارس عام 1980 أثناء احتفاله بالقداس. أعلن طوبويا في 23 من أيار مايو عام 2015، وقديسا في 14 من تشرين الأول أكتوبر عام 2018. تقام في 12 و13 من أيلول/سبتمبر الحملة الوطنية لجمع التبرعات ماس بورمينوس التي ينظمها سنويا مجلس أساقفة الأرجنتين في جميع رعايا البلاد من خلال اللجنة الأسقفية لمساعدة المناطق الأشد عوزا، وتتمحور هذا العام حول شعار المشاركة بفرح رجاء كثيرين. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، شدد المطران جوستافو مونتيني أسقف أبرشية سانتو تومي وأحد أعضاء هذه اللجنة الأسقفية، شدد على قيمة التضامن كتعبير عن الرجاء كما قال، وأشار في الوقت نفسه إلى الفرح الكبير استعدادا لزيارة البابا لوون 14 الرسولية المرتقبة إلى الأرجنتين من 8 وحتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر 2026، وتحديدا إلى بونس آيرس كوردوبا ولوخان. إلى ذلك شدد المطران لويس مارتين أسقف أبرشية سانتا روزا على المشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات التي ينظمها مجلس أساقفة الأرجنتين في 12 و13 من أيلول/سبتمبر 2026، مشيرا إلى أنها علامة تضامن مع الأشد عوزا، كما سلط الضوء على الفرح الكبير استعدادا لزيارة البابا لوون 14 الرسولية المرتقبة إلى الأرجنتين.
3: أحيت منظمة الأمم المتحدة يوم أمس ذكرى مرور 25 عاما على هجمات 11 أيلول/سبتمبر، مؤكدة تضامنها مع أسر الضحايا والناجين وجميع من تأثرت حياتهم نتيجة هذه المأساة. وقال فرحان حق نائب المتحدث بلسان المنظمة الأممية إن تلك الهجمات الإرهابية والشنيعة شكلت اعتداء على الإنسانية نفسها، وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وتركت أثرا عميقا في عالمنا. وأضاف أن الأمم المتحدة تستذكر في هذه المناسبة الأليمة ما يقارب 3000 ضحية من الولايات المتحدة وأكثر من 90 بلدا حول العالم، وتقف إلى جانب أسرهم وذويهم. كما أشاد المسؤول الأممي بالناجين وأفراد فرق الاستجابة الأولى الذين قال إنهم أظهروا شجاعة وإنسانية استثنائيتين، مشيرا إلى أن كثيرين منهم ضحوا بحياتهم في سبيل إنقاذ الآخرين. وأكدت الأمم المتحدة في المناسبة تضامنها مع سكان مدينة نيويورك وشعب الولايات المتحدة، وكذلك مع جميع الأشخاص الذين تأثرت حياتهم جراء تلك الهجمات. وقال فرحان حق إن هذا العام يصادف أيضا مرور 20 عاما على اعتماد الدول الأعضاء الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قائلا إن ذلك يمثل تذكيرا بأن مكافحة الإرهاب مهمة مشتركة لم تكتمل بعد، داعيا إلى تجديد الالتزام المشترك ببناء مستقبل خال من الإرهاب.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لاهون 14 صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في لقاء فراتيلي توتي لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والاتحاد الأمريكي للأساقفة الكاثوليك الذي نظمته اللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إن حضوركم يعبر عن إرادة مواصلة حوار يمكنه أن يتحول إلى مسار نحو نماذج تنمية أكثر إنسانية واستدامة وتضامن قادرة على صون كرامة كل إنسان وإلى اهتمام خاص للذين يواجهون خطر البقاء على الهامش. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد ذكرت قبل أيام قليلة بأن الكنيسة مدعوة إلى أن تتحمل مسؤولية الواقع وإلى أن تكشف أيضا التناقضات التي تميز الحياة الشخصية والاجتماعية في العالم المعاصر، ومن بينها تلك التي يمكنها أن ترافق تقدما علميا وتكنولوجيا يفتح أمامنا إمكانات غير مسبوقة. إن التزاما كهذا يجد جذوره في سر الإيمان المسيحي نفسه، فالله دخل في تاريخنا وفي يسوع المسيح اتخذ إنسانيتنا وأوكل إلى الكنيسة رسالة إعلان الإنجيل في الظروف الواقعية التي تعيش فيها الشعوب. تابع الأب الأقدس يقول: وهكذا تضعنا حداثات عصرنا أمام مسؤولية مشتركة، وقد أردت في الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس أن أعبر عن ذلك بصورة بيبلية. نحن أمام إمكانية أن نرفع برج بابل جديد أو أن نبني المدينة التي يسكن فيها الله والإنسان معا. ولذلك أمام التطور التكنولوجي لا يكمن السؤال الحاسم ببساطة في ما إذا كنا نقبل أدوات معينة أو نرفضها، بل في أي إنسانية نريد أن نبني وما المكان الذي سيكون لكل إنسان فيها. إن مسؤولية بهذا الحجم تتجاوز إمكانات أي مؤسسة منفردة، ولهذا من الضروري أن نستعيد بقوة جديدة منطق مبدأ التعاضد مع الاعتراف بالمسؤولية الخاصة بكل فاعل وفي الوقت عينه بضرورة العمل معا. أضاف الحبر الأعظم يقول: يمكن لأجندة المسؤولية المشتركة أن تسهم تحديدا في ضمان ألا تتحول الاختلافات المشروعة إلى تشرذم، وقد أردت في رسالة العامة الأولى أن أشدد على أن التعددية تحتاج إلى مبدأ وحدة يتيح لها أن تتجه نحو أسس مشتركة ونحو الغاية النهائية للإنسان. ويمكن للخبرة السينودوسية للكنيسة أن تقدم هنا درسا مهما، فالإصغاء الحقيقي إلى الاختلافات لا يعني تذويبها بل تعلم تمييزها والبحث انطلاقا منها عما يمكن أن يخدم خير الجميع. وتصبح هذه الممارسة ضرورية بصورة خاصة في زمن تجد فيه السرديات المستقطبة تضخيما فوريا، وحيث يمكن للصراع أن يتحول بسهولة إلى أداة للسلطة. وأمام هذه الديناميكية فإن مجرد قرار أشخاص ومؤسسات مختلفة إلى هذا الحد بأن يجلسوا إلى طاولة واحدة ينطوي بحد ذاته على مسؤولية. فالحوار الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد الود، فهو يلزمنا بالبقاء في الحوار عندما تظهر مصالح متعارضة وعندما تتطلب القرارات تنازلات ملموسة. كذلك بالنسبة إلى المؤمنين تجد الأخوة أساسها الأخير في حقيقة تسبق أي اتفاق، لنا أب واحد. وكما تذكرنا الرسالة العامة فراتيلي توتي، من دون انفتاح على أب الجميع لا يمكن أن تكون هناك أسباب متينة وثابتة للدعوة إلى الأخوة. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد أطلقت المستجدات الجديدة في عصرنا حركة حقيقية من التأمل والعمل ينبغي أن تدار ببعد نظر من خلال مؤسسات قادرة على التنظيم من دون خنق وعلى الحماية من دون أن تحل محل الآخرين، ومن خلال شركات ترى في العمل والكرامة معيارا للنجاح، ومن خلال الهيئات الوسيطة والجماعات التربوية التي تعيد بناء الثقة والروابط، ومن خلال مواطنين ينمون حس المسؤولية والاعتدال والتمييز والشعور بالحقيقة. تابع الأبو الأقدس يقول تقدم العقيدة الاجتماعية للكنيسة مساعدة ثمينة في هذا المجال، فكثير من المنظمات الحاضرة هنا تعرفها وتدرسها وتساعد على نشرها، وهي ليست دليلا موجزا لمبادئ وقواعد ينبغي تطبيقها، بل مسارا للتمييز الجماعي، ومبادئها لا تحل محل القرارات التي يتعين عليكم اتخاذها، بل تقدم معايير للحكم على ما إذا كانت هذه القرارات تحترم حقا كرامة الإنسان وتخدم الخير العام. ولهذا السبب فإن قيمة أي نقطة توافق يمكن التوصل إليها لن تقاس فقط بعدد الأشخاص الذين يؤيدونها، بل سيعترف بها من خلال المصالح التي ستتمكن من حمايتها، وبصورة خاصة من خلال تأثيرها في حياة الذين يملكون قدرة أقل على الدفاع عن أنفسهم. أضاف الحبر الأعظم يقول وفي ختام الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس، تأملت في شخصية النبي نحميا، فعندما واجه أورشليم وهي في حالة خراب أصغى إلى معاناة شعبه وحملها أمام الله وحدد ما ينبغي القيام به، وسعى إلى تأمين الموارد اللازمة، ونظم مشروعا لم يكن من الممكن إنجازه إلا بمشاركة أشخاص كثيرين. وأود أن أقترح عليكم هذه الصورة نفسها من أجل العمل الذي تقومون به. وهكذا أيضا في عصرنا تنهار مبان عظيمة في كل مكان يتوقف فيه التقدم عن خدمة الإنسان، وحيث يفقد العمل كرامته، وحيث تهمش جماعات بأكملها، أو حيث ينتهي الأمر بالتكنولوجيا إلى تعميق الانقسامات التي كان ينبغي أن تساعد على تجاوزها. وكما فعل نحميا، عليكم أن تدخلوا في ورش التاريخ، مختبرات البحث والشركات التكنولوجية والمدارس ووسائل الإعلام والمؤسسات والجماعات المحلية، لكي تعيدوا رفع منهار وتحافظوا على ما هو معرض للخطر. وإضافة إلى ذلك، اسمحوا لعلامات الأزمنة بأن تتحداكم، وعانقوا إسهامات العلوم والثقافات والخبرات الإنسانية لكي تميزوا السبل الممكنة للمضي قدما. وختم البابا لاوون 14 كلمته بالقول إن التفاوض هو جزء من هذا العمل، وهو جزء من سياسة أفضل قادرة على البحث عن الخير العام فوق المصالح الخاصة. ولذلك أشجعكم على تنمية ثقافة تفاوض سليمة قادرة على فتح مسارات تبدو فيها الاختلافات وكأنها تحول دون أي إمكانية للقاء. وبهذه الطريقة يمكنكم أيضا أن تسهموا في دبلوماسية السلام التي يحتاج إليها عالمنا. لم يعد نحميا بناء أورشليم بمفرده، بل ناشد شعبه وعمل كل شخص في القسم الذي كان مسؤولا عن بنائه. والآن تقع عليكم مسؤولية أن تميزوا أي جزء من هذا العمل المشترك قد أوكل إليكم. عسى ألا يترك تقدم عصرنا وراءه أطلالا جديدة، وعسى أن يكون كل ما نبنيه حقا بيتا وملجأ للجميع، بدءا من الذين هم في أمس الحاجة إليه.
2: استقبل البابا لاوون 14 اليوم السبت 12 من أيلول سبتمبر المشاركات في منتدى كومونيو إنترناسيوناليس بنديكتيناروم، وهي هيئة تأسست سنة 2001 لتجمع الجمعيات الرهبانية النسائية البنديكتية، وتشمل حوالي 13,000 راهبة. وفي بداية كلمته أعرب الأب الأقدس عن سعادته لهذا اللقاء لمناسبة المنتدى الذي يجمع ممثلي الرهبنة البنديكتية من جميع أنحاء العالم. وأضاف البابا أنه يتوجه بفكره إلى الرئيس العام الذي لم يتمكن من الحضور بسبب التزاماته ومسؤولياته. تحدث البابا لاوون 14 بعد ذلك إلى ضيوفه عن عملهم، واصفا إياه بالثمين، مشيرا إلى أنهم ول25 سنة قد ساروا على درب الشركة والتعاون الذي أطلقه وشجعه البابا لاوون 13 لاتحاد الجمعيات البنديكتية. وأضاف الأب الأقدس أن هذه المسيرة قد عززها المجمع الفاتيكاني الثاني من خلال وثيقة Perfecti Caritatis، المحبة الكاملة، وهي قرار في تجديد الحياة الرهبانية. وأكد قداسة البابا على أهمية هذا السير إلى الأمام، لأنه يهدف إلى تحقيق كاريزما القديس بنديكتوس والتقدم به عبر العالم من خلال سينودوسية روحية تجعل تفرد كل شخص كنزا للجميع. هذا وأراد الأب الأقدس في حديثه التذكير بكلمات للبابا فرانسيس شدد فيها وفي سياق الحديث عن القديس بنديكتوس على دعوة القديس إلى قلب يتسع بفضل العذوبة التي لا توصف للمحبة. وأضاف البابا فرانسيس حينها حسب ما وصل البابا لون الرابع عشر أن هذا القلب المتسع هو علامة نعمة، لأن جذوره راسخة ما يجعل الشجرة تنمو بشكل جيد وتقاوم المصاعب حاملة ثمر الإنجيل الوافرة. ثم ذكر البابا لون الرابع عشر بزيارته مؤخرا كحاج حسب ما قال الأديرة البنديكتية في سوبياكو ومونتي كاسيني بالقرب من روما، وأضاف أنه قد صلى في تلك الأماكن التي لها معنى كبير لشعب الله كله ولتاريخنا. ووصل الأب الأقدس قائلا للحضور أنه حين يتأمل في صمت وسلام هذه المزارات وحين يراهم هنا اليوم فإنه يشعر بالفرح، لأن من بذرة صغيرة تنمو تصير شجرة حسب ما جاء في الإنجيل، وأن كرمة قد غرست فأصلت أصولها وملأت الأرض حسب ما قال صاحب المزامير، وذلك لأنها كانت متجذرة بعمق في الرب حسب ما قال البابا فرانسيس. ووصل البابا لون الرابع عشر مشيرا إلى جهود الرهبان والراهبات البنديكتيين من دول مختلفة كي يكونوا بشكل أكثر عمقا دائما متجذرين في المسيح، وأن يكونوا شهادة حية ومصلية له عبر الأرض. ووصف الأب الأقدس هذه الجهود بعلامة عظيمة وعطية نبوية، وأضاف أن هذا أمر نحن في حاجة إليه في زمننا بشكل خاص، زمن يطبعه العطش إلى الحياة الصادقة والشركة والسلام. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بحديث البابا القديس بولس السادس عن القديس بنديكتوس وتلاميذه باعتبارهم أشخاصا نشروا من خلال الصلاة والدراسة والعمل الحضارة والقيم الروحية، أي بالصليب والكتاب والمحراث حسب ما كتب البابا القديس، والذي تابع أنهم قد شيدوا بين شعوب وأمم مختلفة وحدة هي مثال ونموذج مطلق الجمال حسب ما ذكر القديس أغسطينوس. وتابع البابا لون الرابع عشر مشيدا بالتالي بالتزام ضيوفه في مشروع في روما وفي مناطق أخرى عبر الأدوات الرقمية، أضاف قداسته، وذلك من أجل توفير فرص جديدة للتكوين موجهة بشكل خاص إلى الراهبات البنديكتيات. وفي ختام كلمته إلى المشاركات في منتدى كومونيو إنترناسيوناليس بنديكتينارم، الهيئة التي تأسست سنة 2001 وتجمع الجمعيات الرهبانية النسائية البنديكتية، والذين استقبلهم اليوم السبت 12 من أيلول سبتمبر، وجه قداسة البابا لون الرابع عشر الشكر إلى الحضور جميعا على كل ما يقومون به، وشكرهم على صلواتهم، على حضورهم الرقيق والصامت، وهبة الحياة اليومية بشكل خفي، على القيادة الروحية والتأمل اللاهوتي والقيم المشتركة التي يعيشونها وينشرونها. ثم شجع قداسة البابا الجميع على مواصلة نشاطهم المكرس للشركة ومنحهم البركة.
3: استقبل البابا لون الرابع عشر يوم أمس الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان أسقف خاربيف زابوريجا في أوكرانيا المطران بافلو هونشاروك، في زيارة تناولت الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في المناطق المتضررة نتيجة الحرب. في أعقاب اللقاء أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران هونشاروك، لفت فيها إلى أن الحبر الأعظم أكد له أن الجهود مستمرة من أجل إنهاء الحرب، معربا عن ارتياحه لهذه الكلمات ومشددا على أن هذا الدعم يشكل مصدر عزاء للشعب الأوكراني بأسره. ووصف أسقف خاركيف مدينته بأنها أصبحت مركز الحرب وبؤرة للنيران، وذلك في ظل استمرار القصف والاعتداءات ولا سيما تلك التي تطال المدنيين العزل. وقال سيادته إنه توجه بالشكر إلى البابا على صلاته واهتمامه بأوكرانيا وعلى الجهود المبذولة من أجل المساعدة في تحرير الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى ذويهم وعائلاتهم. كما جدد المطران هونشاروك دعوته للحبر الأعظم لزيارة أوكرانيا معتبرا أن مثل هذه الزيارة ستكون علامة كبيرة بالنسبة إلى الشعب الأوكراني، ودعاه بشكل خاص إلى زيارة مدينة خاركيف. هذا ثم تحدث الأسقف الأوكراني عن الواقع اليومي في المدينة قائلا إن القصف المستمر أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم أطفال، كما تسبب في تدمير المنازل وتشريد السكان. وأشار سيادته إلى أن الحرب لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد منافسة بين طرفين، مؤكدا أن وراءها أناسا يموتون وآخرين سيحملون آثارها النفسية والجسدية طوال حياتهم. في معرض حديثه عن المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب، رأى أسقف خاركيف أن الجهود الدولية لم تحقق حتى الآن النتيجة المرجوة، مشددا على ضرورة مواصلة كل المحاولات من أجل وقف القتال، كما أشاد بالزيارات والجهود التي يبذلها مسؤولون وقيادات في الكرسي الرسولي من أجل دعم أوكرانيا، معتبرا أنها تؤكد أن الفاتيكان يستخدم كل الوسائل المتاحة لديه من أجل الدفع باتجاه السلام. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، أعرب المطران هونشاروك عن أمله في أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، داعيا إلى أن يدخل حب الله إلى قلوب الجميع، لأن احترام كرامة الإنسان بحسب قوله هو الطريق إلى احترام كرامة الآخر، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحروب والصراعات تبدأ عندما يفقد الإنسان قلبه. زيارة أسقف خاركيف زابوريجيا إلى الفاتيكان يوم أمس الجمعة تزامنت مع استمرار الهجمات الروسية والأوكرانية، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. ففي مدينة بافلوغراد الأوكرانية أدى قصف مركز تجاري إلى مقتل 5 أشخاص، كما أسفرت ضربات أخرى في دونيتسك وكييف عن 3 قتلى. في المقابل أعلنت موسكو تعرض منشآت صناعية ومركز لوجستي ومصفات نفط لهجمات أوكرانية. هذا وتتواصل المساعي على الصعيد الدبلوماسي لاستئناف المفاوضات وسط تمسك روسيا بشروطها المتعلقة بالأراضي الأوكرانية وعضوية هذا البلد في حلف شمال الأطلسي.
2: رفض مجلس العموم البريطاني أمس الجمعة 11 من أيلول سبتمبر مشروع القانون الساعي إلى تشريع الانتحار من خلال مساعدة الأطباء، حيث صوت 286 عضوا ضد القانون المذكور بينما أيده 270. هذا وكانت الكنيستان الكاثوليكية والأنجليكانية قد أعربتا عن رفضهما خلال الأيام السابقة لهذا القانون. وكان على سبيل المثال رئيس مجلس أساقفة إنجلترا وويلز المطران ريتشارد موث قد وصف نص مشروع القانون بالخاطئ مبدئيا، بينما كان رئيس أساقفة ليفربول المطران جون شيريغان قد حذر من تبعات الموافقة على مثل هذا القانون، وخاصة على الأشخاص الضعفاء والذين يجبرون عمليا حسب ما ذكر على طلب مساعدة الأطباء لإنهاء حياتهم.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.